0: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شهر الله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شاءٌ لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ثم إلى أرواح ساداتنا وموالينا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى أرواح بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شاءن الله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الشيوخ المحققين، وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شاء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
2: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ثم إلى أرواح مشايخ القادية ونقشبندية وجميع أهل الدرك، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيد طائفة الصوفية سيدنا شيخ عبد القاسم جليل البغدادي وسيد شيخ سري ساقطي وسيد شيخ معروف الكرخي وسيد شيخ حبيب العجمي وسيد شيخ حسن البصري وسيدنا شيخ الإمام جعفر صادق وسيد شيخ يوسف الهمداني وسيد شيخ أبي يزيد المسلمي وسيد شيخ محمد بهائدين النقشبندي، وإلى حضرة الإمام الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل السلسلة والآخرين منهم. شاء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا الحسن والحسينين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح سائر الأولياء تسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله. شأن الله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: وخصوصا إلى روح صاحب هذه الأنفاس الزكية والأخلاق الرحمانية والمآثر السنية سيدنا شيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومعتقده وأصولهم وفروعهم، وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شاء لله لنا ولهم الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: وخصوصا إلى روح صاحب السر الوافي والأخلاق النقي والفهم الصافي سيدنا شيخ أحمد أسراري بن محمد عثمان الإسحاقي ومشايخه ومشايخهم وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبه ومعتقده وأصولهم وفروعهم، وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شاء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير. شاء لله لنا ولهم الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
1: وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين واسمنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
1: اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.

0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyil wal mursalin. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa khair. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ila yaumiddin. Allahumma ij'al wa usil wa balligh wa di wa taqabbal tawaba ma qaranahu minal Qur'an العظيم وما حللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه وما سلمناه على نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمقلين في الدين وعلماء الراشدين والقراء المخلصين والأئمة حديث المفسرين وسائر سادات الصوفيات المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ القدرية والنسبانية وجمال الطرق العليا الربانية خصوصا حضرة سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده ومتبعه ومحبيه ومنتقديه أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سادتنا وحبائبنا الحسن والحسينيين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح سائر الأولياء التسعة ومن حولهم وعوان مسبهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وخصوصا سيدنا شيخ محمد عثمان الساقي وسيدنا شيخ محمد أشرار الساقي ومسيخي ومسيخهم وأصولهم وفروعهم وإلى حاضرين معهم أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا وجمعنا أسنى إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات في جميع الجهات وخصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وكانت القراءة بأسمائهم ودنا ذلك من أجل عبد الفقراء إلى رحمتك سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا شيخ محمد عثمان الساقي وزوجتي سيدتنا سيدة قمريه بنت مناجي والدي جميع ولا حضر سيدنا شيخ أحمد أشرار بن محمد عثمان الساقي وخصوصا ستيار وأصولهم وفروعهم اجعل وأوصل أوهما ثم بذلك منا إليهم وجعلهم نورا يشعى ودلوا بين أيديهم اللهم اجعل لهم فتاء لنا وله من النار وإنقاذ لنا وله من النار وفكاك لنا وله من النار وبراءة لنا وله من النار ونجاة لنا وله من النار وأمنا لنا وله من النار وسترا لنا وله من النار وحجابا لنا وله من النار وشراء لنا وله من النار اللهم اغفر له وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واعصم مدخلهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب الأرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لمن أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن قدنا بسوء حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسعد في القبر حسبنا الله عند الوخشة في القبر حسبنا الله عند الشدة في القبر حسبنا الله عند ضغطة في القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الميزان hasbunallah inda surat, hasbunallah la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi masyiruna. Allahumma bi ilmika istadaina wa bi nurika ihtadaina wa bi lutfika irtajaina wa bi fadlika istaghnaina wa bika nafika iltajaina wa bika asbahna wa amsayna dhunubuna ya Allah baina yadayk nastaghfiruka wa natubu ilaik ya Hanan ya Manan ya Qadimul Ihsan nas'aluka min fadlikal aman al aman al aman min zawalil iman wal afwa amma madhawakan. Allahumma bi rahmatika ammana wa fi syarri ma ahammana wasfi maradhana waghfir ushadana warham mautana wastajib du'ana wa ala kubika jami'an tawaffana wa bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam talhadna wa anta radin anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir lana sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amidna nadhara li wajhikal karim ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Selawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dohir dan batin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Sophiah binti Kasmani, penggerak Al-Hikmah Weleri Kendal, Bapak Afan Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistio Jati binti Didik Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarto, Kluihan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhel Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gersik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Al-Hikmah Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus Jamaah Sambiroto Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti Semarang, Ibu Suparti, ibu dari Ibu Cici Al-Hitma Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Suwito Al-Hitma Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti, Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Cirodimejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Retna Ari, Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'ah Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfaryaningsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nur Aiti Raes binti M. Raes Junaidi, Ibu Trianur Wahyuningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmat Syah Aceh, Ibu Suminten, ibu dari Mas Nur Beni Rasika. mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandarjo Ungaran dan Ibu Umi Ngaliatun sekeluarga di Kuncen, semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang luas dan berkah. Mendoakan Aiko Kawa Humaira Yulistianto yang berulang tahun, semoga menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, sehat lahir batin, sukses, lancar, dan tercapai semua cita-citanya. Mendoakan keluarga besar Toko Pintar Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Monogiri di Ungaran, semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan, dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmah untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'anaili syafa'atil utma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat Majelis Selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, Jamaah Al-Hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين والروحانيين والصديقين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل منهم وإلى حضرة أبي

ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواء الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة.

الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

أمواتكم ولمن أحسن إلينا وأساء علينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح جميع

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية نية الخالصة نية المخلصة نية الصادقة بجاههم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

بنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

إله إلا الله إلا الله إلا إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبي المسلم. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الدين. اللهم اجعل وعصل وهدي وتقبل وبدلي ثواب ما قرأنا منك العظيم وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صلينا وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي قدسنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان ثم إلى أمة المجتهدين ومقلدين الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث لرئيس سادتنا صوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمع ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الدرك خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة أبي القاسم الجندي والنسي محمد بهادي والرباني وعاصمهم ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم المفرين ثم إلى رأي رأسنا الحلو معوانهم أتباعهم المجاهدين معهم وأصولهم مرفوعين وإلى صاحبات الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله الصالحين ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وخصوصا حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشيخه ومشيخ مشايخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعهم بيوم معتقده وأصولهم وفروعهم وإلى الحاضرين أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأنبار في جميع الجهات اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزلهم واكرم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك الرفيق برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند المسألة في القبر
حسبنا الله عند دوتة القبر حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند الحساب حسبنا الله عند قبول الكتاب حسبنا الله عند الميزان حسبنا الله عند الصراط عند الصراط عند الصراط حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا اللهم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله بجاههم يا الله وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله بعلمك استضينا يا عليم وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا وبك أصبحنا وأمسينا يا الله ذنوبنا بين يديك يا الله ذنوبنا بين يديك ذنوبنا بين يديك يا الله نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واكفنا شر ما أهمنا يا الله واشفي يا شافي الأمراض مرضانا واغفر عصاتنا وارحم موتانا واستجب دعانا وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحقنا وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله وأنت راض عنا يا الله يا الله يا الله اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله وكل الحجات في هذه السنة يا الله حجا مبرورا حجا مبرورا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبورا غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين ربنا